إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه: تزداد القوة اللوجستية لأذربيجان، خط السكة الحديدية باكو تبليسي قرص في المرحلة الجديدة.

وتعليق تحت عنوان أذربيجان شريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية، ومادة عنوانها مكافحة خطر الإلغام نحو مستقبل آمن.

هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم تعليقا عنوانه تزداد القوة اللوجستية لأذربيجان. خط السكة الحديدية باكو تبليسي قرص في المرحلة الجديدة. شهدت محطة السكة الحديدية واللوجستيك في مدينة أخالكلاكي الجورجية مؤخرا استئناف السكة الحديدية باكو تبليسي قرص بعد انتهاء أعمال إعادة البناء. شارك في الحفل المسؤولون الرفيعون من أذربيجان وتركيا وجورجيا بما فيهم رؤساء مؤسسات السكة الحديدية والموانئ. نذكر بالمناسبة أن باكو تبليسي قرص مشروع استراتيجي للنقل نفذتها أذربيجان وجورجيا وتركيا بشكل مشترك. في السنوات الأخيرة تم تنفيذ أعمال التحديث على النطاق الواسع على الخط الذي يمر عبر جورجيا، وبنتيجة هذه الأعمال المنجزة بلغت قوة استيعاب الخط الحديدي من 1,000,000 طن إلى 5,000,000 طن. عموما تعود مشاريع النقل واللوجستيك التي تنفذها أذربيجان في السنوات الأخيرة لجعل بلادنا مركزا ترانزيتيا دوليا بنتائج طيبة. من وجهة نظر هذه يعتبر دخول الخط السكة الحديدية باكو تبليسي قرص من الأهداف ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة. وفق آراء الخبراء إن دخول خط السكة الحديدية بشكل كامل سيوسع إمكانيات الممر الأوسط وسيزيد حجم الشحن البري من الصين وآسيا المركزية إلى أوروبا، الأمر الذي سيعزز آفاق الترانزيت في المنطقة. إن دخول خط السكة الحديدية باكو تبليسي قرص ليس فقط تطورا في مجال النقل بل مرحلة استراتيجية هامة تدل على ازدياد الوزن الجيوسياسي لأذربيجان. إن تشغيل خط السكة الحديدية بكامل قوتها في فترة ازدياد الحاجة إلى المسارات البديلة بين أوروبا وآسيا سيعزز موقف أذربيجان في الممر الأوسط. يعزز خط السكة الحديدية دور أذربيجان كتقاطع ترانزيتي بين الشرق والغرب. في السنوات الأخيرة تعد باكو ليس فقط مصادرة للطاقة بل أصبحت مركزا استراتيجيا ولوجستيا. ستسمح زيادة القابلية التمريدية للخط الحديدي بنقل الحمولات سريعا وبأحجام كبيرة، الأمر الذي سيرفع إرادة أذربيجان. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى تعليق عنوانه تزداد القوة اللوجستية لأذربيجان، خط السكة الحديدية باكو تبليسي قرص في المرحلة الجديدة.

أهلا بكم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه أذربيجان شريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية. تعرف أذربيجان كأحد الشركاء أكثر ثقة في أسواق الطاقة العالمية. جعلت سياسة الطاقة الثابتة والالتزام بتعهدات دولية والاستراتيجية المبنية على التعاون متعدد الجوانب بلادنا لعبا هاما في أمن الطاقة الأوراسيوي. تستخدم أذربيجان مواردها الطاقية الغنية بشكل عقلاني، ليس فقط لتطوير اقتصادها الوطني بل لتعزيز الأمن الطاقي الدولي، حيث يعزز خط أنابيب النفط باكو تبليسي جيهان وخط أنابيب الغاز القوقاز الجنوبي ومشروعات طناب وطب، موقف بلادنا كشريك موثوق ويلعب دورا مهما في تنويع مصادر الطاقة الأوروبية. أثرت أذربيجان مستقيتها كمزود موثوق بفضل تنفيذ تعهداتها بالكامل على خلفية الأزمات في أسواق الطاقة في السنوات الأخيرة. عزز توسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وتصدير الغاز واتخاذ الخطوات لأجل الدخول إلى الأسواق الجديدة السمعة الدولية لبلادنا. إلى جانب هذا، لا تقتصر استراتيجية الطاقة الأذربيجانية على النفط والغاز، لأن بلادنا أعلنت أن التحول الطاقي يشكل أحد أولوياتها. يدل تحويل قرباخ وزنغازورا الشرقية إلى منطقة الطاقة الخضراء وبناء محطات الكهرباء للشمس والرياح وتنفيذ المشاريع من أجل استخدام إمكانيات طاقة الرياح لبحر قزوين على أن أذربيجان ستحتل مكانتها المرموقة في سوق الطاقة مستقبلا. بذلك تساهم أذربيجان بشكل ملحوظ في ضمان الأمن الطاقي الأوروبي وشريك بعيد في مجال الطاقة المتجددة. تعزز السياسة المبنية على الثقة المتبادلة ومبادئ التعاون الاستراتيجي موقف أذربيجان على الصعيد الدولي من سنة إلى أخرى. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه أذربيجان شريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية. علم صوتي، الإذاعة الدولية 85.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها مكافحة خطر الإلغام نحو مستقبل آمن. أسفر احتلال الأراضي الأذربيجانية لحوالي 30 عاما من جانب أرمينيا عن نتائج سلبية طولة المدى لبلادنا. لا يزال تلغيم أراضينا بكثافة في سنوات الاحتلال إحدى المشاكل الرئيسية أمام أعمال إعادة البناء والترميم في الأراضي المحررة. بموجب التقديرات الأولية، تم زرع أكثر من 1,000,000 لغم في تلك الأراضي. تعتبر أراضي قرباخ وزنغزور الشرقية التي تبلغ مجمل مساحتها 11,667 كيلومتر مربع أرضاً متلوثة بالأرض.

الرقم والمتفجرات. منذ عام 2020 تنفذ أذربيجان لعمل واسعة النطاق منظم إزالة خطر الإلغام. تم تدحير 298 ألف هكتار من الأراضي من الإلغام والمتفجرات، وكشف أكثر من 260 ألف لغم ومتفجر، وجرى إيطال مفعولها، ما يدل على الجهود التي تبذلها أذربيجان لإزالة الإلغام. رغم العمل واسع النطاق، فإن خطر الإلغام لا يزال مستمرا. تهول 437 مواطنا أذربيجانيا إلى ضحايا المواد المتفجرة، ما أدى إلى سقوط 73 شخصا وجرح 367 آخرين بإصابات مختلفة. عموماً يزيد عدد المتضررين الأذربيجانيين بالإلغام عن 3500. يظهر وجود الأطفال والمدنيين من الفئات الأخرى حدود المشكلة الإنسانية. إن تسليم الجانب الأرمني خرائط الأراضي الملقمة بشكل غير دقيق وشبه كامل من العوامل الرئيسية التي تزيد الأمور صعباً، بما يؤدي إلى إطالة أمد عمل إزالة الإلغام من جهة، ويمثل خطراً إضافياً لسلامة الباحثين الموجودين في تلك الأراضي. لا تقتصر خطر الإلغام على حياة الإنسان، بل يمتد ليعيق توسيع أعمال إعادة البناء والنشاط الاقتصادي وإعادة نشاط البنية التحتية للنقل والاتصالات والنازحين السابقين بامتياز. رغم هذا لا تزال عملية العودة الكبرى مستمرة. قد يعاد 40,000 نازح سابق إلى بيوتهم في الأراضي المحررة، ويزيد عدد القاطنين في قرباغ وزنغازور الشرقية عن 90,000. تستخدم أذربيجان التكنولوجيات المعاصرة والأساليب المتطورة وأنظمة التحكيم الحديثة لزيادة سرعة وجودة أعمال إزالة الإلغام. في الوقت نفسه تعتبر مشكلة الإلغام ليست فقط شأنا داخليا، بل قضية دولية. من هذا المنظور يكتسب المؤتمر الدولي الرابع إزالة الإلغام التي استضافتها باكو الأسبوع الماضي أهمية خاصة. تحول هذا التدبير الذي تم تنظيمه بتنسيق مشترك بين الوكالة الوطنية لإزالة الإلغام وبعثة الأمم المتحدة إلى منصة هامة لأجل جلب اهتمام المجتمع الدولي إلى خطر الإلغام. يدل توقيع مذكرة التفاهم بين الوكالة الوطنية لإزالة الإلغام ومركز إزالة الإلغام الإقليمي ومركز آسيان الإقليمي لمكافحة الإلغام على أن ارتفاع التعاون الدولي في هذا المجال إلى مرحلة جديدة. تكتسب معالجة مشكلة الإلغام أهمية استراتيجية لمستقبل الأراضي المحررة. تعني الأراضي الآمنة تسريع وتيرة أعمال البناء والترميم وتحقيق الآفاق الاقتصادية وعودة الناس إلى ديارهم الحبيبة. من وجهة نظر هذه لا يعني تدحير الإلغام إزالة الخطر، بل هو شرط رئيسي لإقامة المستقبل الآمن والمستدام. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها مكافحة خطر الإلغام نحو مستقبل آمن.